سنة بكت على رئيسي وسيد المشي باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشر وطنة برامسي غا قيبكي برامسي غا قصمال غا قيبكي سيور رئيسي المعلمان برامسي غا وسط عران دورا إلا يسعد مكري جارسون.

إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.